هي اكاشفاني ايزول اف ام زو ايزا بوينت بسر يعني تونا تسوان وومنز سنتريك بروجرام ميري بات تي هون كان مانغانا مي تشا تي كان ريسيل تي نان ان تي كاتانغ نغي كانين ان كولانغ تي تو بوي مانين دكتور ايلين لالرين بوي غاينيكولوجيست 7 داي هوسبيتال كومنا الاوايت لانغ